على كوباني اي نايز ماني كان كوستاني بيبي شو بامي اي نايز ماني كان كوستاني انا فوكس انا دولا كيلي كيلي بيبو دامي انا دو مستاري وابا دوسيا